0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tiga orang pun maka dari itu. Hendaklah engkau semua tetap menjaga jamaah, sebab hanya saja serigala itu dapat makan dari kambing yang jauh, yakni yang terpencil dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Daud.